يا نجمة بس نجمة ارجعي لي فولا نجمة يا نجمة فولا بس ارجعي لي ارجعي لي ارجعي لي يا نجمة.